0: U trećem tajstvu slavnom razmišljamo o silasku Duha Svetoga. Terzo mistero glorioso, discesa dello Spirito Santo. Third glorious mystery, descent of the Holy Spirit.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Salamu alejki ja Marijam, ja mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti fi an-nisa' wa mubarakat samrat batniki Yesu.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Salamu alejki ja Marijam, ja mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti fi an-nisa' wa mubarakat samrat batniki Yesu.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Assalamu alejki ja Marijam, ja mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti fi an-nisa' wa mubarakat samrat batniki Yesu.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: سويتا ماريا مايكو بوجيا مولي زانا زرشنك سادا إنا تراسو تسمرتنا شيئا.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: سويتا ماريا مايكو بوجيا مولي زانا زرشنك سادا إنا تراسو تسمرتنا شيئا.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: سويتا ماريا مايكو بوجيا مولي زانا زرشنك سادا إنا تراسو تسمرتنا شيئا.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Al-Majdu lil-Ab, wal-Ibn, wal-Ruh al-Kudus.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i ostaju vijeke vjekova. Amen.
1: Ja Jesu al-Mahbub, odfir lana khatayana, najjina min nar jahannam, wa khudh lafat daws bi jami' an-nufus, wa la sima tilka lati haja azam, ila marhamatik. Ya Malikat as-Salam,
3: moli za nas.